période كما نري هذا تيبيكو جن ميو لي شيك دي لوتان او تورا تيزينيو سبيرسكو كما يا موندوم تشيك في ديالي اجا تو كتي شونغيروت ازين تشيل اشتون كريم تشوكازي دي كول دال سول بالي شت اي لو بني تاع ستوديو بال سير نيو تكنيكا

ايمان امانيا ريشا زازنا اي رسول يونا كو ليفل 54 ريشا سامتيمي توك تو يو استينالوم بسل كوزا توك اوكي اوكي على لاب كوكي كام مش تيزن كي نبغيت سام تيزن كي نسوري كي نم بسلك شوك ميكسلك يونس